0: لهم يكيني لهم مت بختار يهوا اشتغلوا مني ونقوا كيو جو قاي اختار يهوا مني جو تكنوا من كده اختار تشاب اللي يجي نوا اختار اختار مشي مشي على الان وانا يجي نوا اختار متخاوي ما جوا لا سحت قوي ما كتب إذا يقطع دين وقت اليومني يقال يجوم إلى أوراق الدوق يا 60 و 55 من أوم وقت تخيق الوقت نونا بكني كينا يقطع غلاسي وأما لو يقاوم كمانا نقو تقبل الوقت وما كني أريني وقلني ومخني يقتلني تولي أكيد أكتب الوقت مقوق مغجي كنتم أكتبتنا وطيكينا ويا ونطق ستيك أما لين كي أي كاربورد فودو تخويك نيو بغسوسني أدينو أخاري أخاري تميلا نيو بياكي كيفي أخي جيكي اللي لتين ميتو لي أبيو مدى أي دي كاردي أدينو أحمد تبخلني نبت لين كي أي كاردي كو إلا وغالي لين كي أي كلو كاربي Melonai kita ni pilih sahaja ni tak kena macam tu, tak kena kata kata semua. Rengkel ni kita pun nak kata tu hangit tu, nothing. Aku ni ada tak kira tu, kaya tu nak kata waktu tu, dia ni tak hal mungkin cerita ni waktu waktu. Ugu aku dah melayak tu, ni waktu waktu kah, kita ngulah waktu cerita ni ngalah waktu waktu.
1: Kinao bin na kilo kala bin.
2: Tunggu apa lu pun tunggu. Selalu ni kala tunggu. Ani abis aktif ni kau matau. Nua dan kubak ni, nua si malik semua. Beneficiary nungi mu. Mana kita sehat tak ama? Ani abis aktif tau tunggu halu nani. Manusia ni. MTI card ga atau logo arwah yang kita ngah tak magia isu mengah dalam semua inna tu kau inna ulang lune tiga galal lune tahan yang mahal lune ane ini ni dua ulang ya kasung kama usia gunung nanga kama jinin nutau nane kina udah hati yang lune ya julukan nabi ngaloma ikan doktor gumagal wam semua tabu na gung nak pata ano yung mga tao na nilo katuin na mo manak kadang nila kahatta ka matao nung magay gama ikan doktor guminaw mo galwa tabu na
1: nila nakumik ako halaga bimana sila tama pibol niya yung Semana sila tiap pilihan dia tu sahaja New Salam ni mata. Kau yang nama itu kau kalah kata kata tu nak kau mesti aku bermana sila tiap pilihan.
3: This is World Report. Good morning, I'm John Northcott. A major diplomatic gamble is playing out in Ottawa today as China's foreign minister begins the first high-level visit to Canada in a decade. Wang Yi's three-day trip is the clearest sign yet of a rapid thaw in relations following Prime Minister Mark Carney's high-profile reset strategy in Beijing last January. Janice McGregor joins us now from our parliamentary bureau. So, Janice, Prime Minister Carney eager to reset the relationship with China, but a lot of work remains on that.
4: Yeah, absolutely. The agri-food sector, for example, would tell you that they still don't have full access to the Chinese market for key commodities like pork and canola oil. And despite Canada lowering its tariffs on a limited number of Chinese electric vehicles, as the foreign minister arrives this week, the online tracker at Global Affairs Canada still shows no EVs actually having entered Canada's market yet at this lower rate, notwithstanding reports in early May.